0: dara ko wax mën la ta luma la sa bop rek ko wax rek na la man tawi mom ta luma la yawma yafirul mar'u min akhihi nit di daw mbokam wa ummihi wa abihi nit di daw bayam di daw ndayam wa sahibatihi di daw jabaram kenn ku ci nek ku ci gis sa morom rek sam soxel di moy tondiko lutax moy dam ak yu dox sen digeunte yo xamanteni ni do jeeg gi sirat mukkute rek lewuñ ko muntane lo tax ñuy dawante gis nga ni jigeen ñi def ci ngeen buñ la amele yaari ndawtal ñett mënoto leen gis ci xew xew wo leen gis dañuy moytu moytu ba kérok wala dañuy dak heure ba ngay dem ci xew ñu dooro ñew ëlëk yamul xiyam ko gëna graw da nga gis ño xam day ñaan yalla ni ko téngano dimbali yobbu ñu sawar ñu noppulu ndax taxaway bu metti bi taxaw rek ñu sa mu taxaw ak yu titangé yu bare bare yo xamné suñu borom da ngay gis nit ñi ñu melni ñu mandi yalla ni mandi wuñ sama mbugal metar rek motax ñuy jey jeye ak kayen kayen ni wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakin azab allahi sadid mbugalum suñu borom mi motax te yi ñi wax yépp do lay passé yu ñu jëm ci suñu kanam la la suñu borom na wax wax rek man sa afal yumin wa man sa afal yakfur kum neex gëmal kum neex weddel waye mi ngi ci suñu kanam dañ tiag newut ci gannaaw yoy matna baye xel bu baax ci taxaway bobé rek da ngay deg seigne touba fi wax nan ya ji yawmal qiyamati wal anbiya'u lahu wal kullu khatwakima yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu kulluhum nafsi molem yonenté ñepp ko ci da wut na la taluma la mayma sama jam sa bop la tal yonenté bi sallallahu alaihi wasallam kep lañuy fekk famu nekk ñaan ko mu ñew ñaan boromam mu yeureum binde fi kep motax yi ñi ni wax ni yépp ay théâtre la ñun dañuy taxan rek yor sunum xel di racc rek di xalaat di racc di tay ci sun gonom rek mu melne aljana mom da ngay nalaw rek yewoo fa wala dañuy rob rek nga waxu duggu aljana wala ëlëk yama xiyam sepp serigne day ñew taxaw rek ne ana sama wa ko ñu ni ñu ngi ni mu ni jaar leen fi ah ban ag ca wallahi alasim buñ ci agge ñu xamni yalla benn bor la buñ ci agge ñu xamni yalla benn bor la liñuy wax lepp dañuy lepp te li tax nga war ko gëm moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mo gën ci mbinde fi biko sun borom nare yobbu op wop jako yobbu dem na ba mënatu la taxaw ndax taray wop ja te yalla neena ko yama gënal waye teew dañ koy leung muy julli boy dox tank yi di direku dem na bob bi di bëgg toj ndaxu metit nga xamni dañ ko takkal bob bi wutuk musor takkal ko ngaaw bob bi tak bam deugar dem na bañ tajal ko ndox ndax tangor wi genn ci yaram bi ñu japp ni loxo bopam bi mo upp yermane ñukoy xojal loxom ci bir ndox mi diko selamal bopam ndax japp ni loxo bopam bi mo upp yermane ci ñom ñu diko defal nga xamni mëna tu ko bopam yalla mi jaar ak soppem fofu man na jaar ak yow fami
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون واجعلها فيها مما تتغنى به حورك العين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي وثقت مع المختار بالله وحده عليه سلاما من به قد محى لغوي وقاني به السوء ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا به قد محى سهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا مال ذو الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجى وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبجب أن يبكي ويمحى التجرؤ أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كل تلسن نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق ونا عنه ديدن نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن

الله الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين الجد في الطين يخزن نجيد مجيد موصل من له انتحى

المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يذعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وسيق إلى غير الذي يتكهن نهى الواحد القهار.

قائدها صفت عليه سلاما خير مغن يمكن نظافته كل من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزهت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري ودار الموطن نويت بما لاختير شكرا بخدمة لخير الورى نعم المقفى المعين

وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكاء، كفاني حفيظ مانع.

طبا لمن حبه عن كالكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أخجل المسكا كشفت الدجى عنا وأرشدتنا معا عليك سلام.

زحزحت والجهل والإفكاء كسوت كما أطعمت ذا العري جائعا ومن كبله خلصت يا خير من فكا كشفت دجى قلبي وكلي حميته بحفظ الذي مهما اشتكى مشتك أشكى كؤوسك تسقيني بها ذا بشارة ولي قدت فيضا أخجل البحر.

مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركا لمولاي حمدي وهو عني محل كبلا ولي قاد فيضا أخجل البحر والوبلا له الحمد والشكر.

مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الواحد.

لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد وال

معا على أنك الليث الذي حزبهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاده جهل لكم ذا تجرؤ عذاب شديد يورث الفقر.

على الله من لي قاد بالمصطفى الشرعا توكلت عبدا خادما لا أرى صرعا عليه اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعا على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير مجتبى بتسليمه يا من هدى الأصل والفرعى عليك سلاما من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى علوت اعتلاء لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعن والدعى عياذي بمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعا علومي وعرفاني وسعي زكية لمن بك لي قاد التواليف والشرعى عنائي

يا شكور. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا.

أرباح الحل لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من غير المراج جملة الرسل لك السرح قد سارت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد ثم بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال عبدا له بكم وأودعته روحي ونفسي مع الفعل له الدهر نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجثماني وكلي بلا ثكل لأنت الخليل الحب يا خير شافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي

طي يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يميني عليها دين خط حوارضا بخدمة خلي ذي المدينة ذا هدي يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبضة منك الأعادي بالرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة ذا نأي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الدارين يا جالب الوقي يوصل للباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبجل كلي كلك اليوم مع غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذا وني يوكد كلي حبل حبي وخدمتي بمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخ خذ الشكر مني أخذ رفع وبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خرجت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو الذي يتبذخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفخ خدبت العدا عني وزحزحت من طغوا إلى غيرنا والكل قد كان يبلخ خديمك راض عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينسخ خطيئاته عنهم محت بعد توبة لباق له عبدا إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلاما من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيعي له بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكسش وينحو لغيري لا لنحوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمداح لذة آمين يا باقي لربي خروجي مع دخولي بمنزلي محا قبله ما قد مضى من تزلزلي له الشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صرت عبدا مخاطبا لمن فضله باد لدى ذي تعقل لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاءنا في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل.

ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزل لكم رمت من ربي سلاميه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسل لرب الذي راض العدى لي بجاهكم شكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقيا ذوي الجور والفسق قلاء ذوي الإشراك لي قاد كلما رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم العلي يا رسولنا وحزت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت لغيري سوى من خارهم لي من الخلق قهرت بها أهل القلى وهي جنة بها

الله ذا صدق قربت بها من منزل كان لي بها وأرضيته بالشكر بالفعل والنطق قررت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قضى الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع العتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع الأجدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع عليه اتكالي بالنبي ذا توسل عليه صلاة الله نعم المشفع عليك من المولى تعالى سلامه بحزبك يا من في الخلائق يشفع عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك سلاما من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وعرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى والسميذع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وكنت بماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ضججت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاطب

كل سوء يشوض ظفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ ظمئت وجئت البحر في البحر خالي.

القلب يغلظ ظروفي معا وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنى صار يدأظ ظننت احتوائي كلما رمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبهض ظماء الذي ينحو المقفى ظماء من يروى بإطعام وبالبشر يلحظ.

التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسعت وكلي وما لصان حام مشوض يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول

عن أذى ماحيا غي يبث امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها عطايا لذي اجتدى عليه صلاة الله ذي العفو والهدي يسار النبي فيها خفايا لذي اعتدى عليه سلام الله كافي ذوي البغي يجاوره كلي خديما له به صرت ذا قرب وقد كنت ذا نأي يصيرني كالآل والصحب سرمدا.

فزت بالطي يصلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحما فائق الرأي يقول لسان الحال لي كن خديم من حماك عن الأكد.

0: وبالمختار كلية يحيي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له بكل حرف من هذه الأمداح بشارات الباقي أبدا. ملكت بربي مخجل الموج واليم، بمدح الذي أنسى أذى الفلك كالغم. مرامي وحاجات
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور.
2: بسم الله تي خبار تاي دي تي اكسبريسو برومو مو مخ تاي سو اكتيفي سبور 3500 فرانك دا غاي ام 60 جيجا دانترنيت او ليو دي 50 جيجا ديكتي 300 مينوت اي سي فالابل 30 جور. Eh ouais, samba. Composez le gao, étoile, 10 étoiles, 3500 jazz. Voilà que tu as application OSEE, ou via WIV, reconnectez-vous, Botoyal, Gaï, Dal, Expresso, moi Sénégal.
3: Nawet bi ñewna fagaawulen gaaw bala ñak seeni appareil suy waja taw ak suy taw débrancher sa box internet Orange ak bép appareil électronique ba lépp sébet nga brancher wat say appareil am sa connexion su sa box ya xoo ndax taw bi nak Orange dina la ko changer gratuitement jokol gaaw ak wa service client technique ngir am bép léral ak assistance bi war ci dièse 14 13 dièse
4: Orange. Mbokki yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM, sunu radio.

هذا النسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين، وابلغ لكل من يقرأه سعادة وبركة.

على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من يحتاجها.

الله وعلى أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

maghfiratan li kulli khairin mudmina waghfir li kulli muslimin wa muslima maghfiratan ta'zimun min salama واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا

ملكا يسر وبيسير أخننا هم أسر وابلنا إلهة بالأليف بخير عصيان ونور مالفين.

وقاني به السوء ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا به قد محا سهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير

أهرفا غسل، ولي قاد سرا منه أحلى من العسل. حمدت إلهي ذا شكور له به على من محل أدب.

أبشر خير الخلق بالخط خدمة، بعقل وفقه بالتصوف لا الجدل، لينقاد من ربي جزاء بلا انتهاء، وخير الورى لي من سوى ربنا بدل. محى الشك عن قلبي عليم معلم، ولي قاد علما نافعا رافق الجذل. أناجي إلهي نعم ربي ومالكي بذكر حكيم.

يبشر خير الخلق خطي وغيره، ولي قال سرا منه ما ساءني غسل. يبشر خير الخلق خطي وغيره، ولي قال سرا منه ما ساءني غسل. وبارك عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، وجعل هذه القصيدة من أحب الشكر إليك وإليه صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ووسيلتنا إليك يا مجيب محمد.

منذرا يا رسولنا عليك صلاة الله من رم لي حالي أتيت بقرآن مجيد نبينا عليك سلام الله من زاد عن حالي لأنت إمام المرسلين الذين قد أتوا قبل من رب البرايا بإرسالي مديحك يا خير الورى قادني إلى جنان حوت نورا وحورا بأعسالي خديمك راض عنك يا خير سيد كفاه بك

0: هادي قد كملت يا خير مرسل برب الذي قد رم عمري وأحوالي في بظاهري وباطني في كل شهر لوجهك الكريم واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذه القصيدة ما يغبطه فيه الأولون والآخرون آمين يا رب العالمين وهب لناظم هذه القصيدة كن فيكون دفعا وجلبا وكن له بجودك وكرمك بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا آفة ولا كدر آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm il

0: الإسلام أنت أنت منير منير البي الإسلام أنت منير الإسلام أنت أنت منير منير البي الإسلام أنت منير
1: بولا ميجوك لنتخوتي كم مقل الإسلامي سيد بامبا جوك

اللهم باق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى.

وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: mbokk yi ni gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون

إنك لعلى خلق عظيم. وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي. وثقت مع المختار بالله وحده عليه سلاما من به قد محى لغوي. وقاني به السوء ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا به قد محى سهوي. ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي. ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي. ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي. وجيه وصول واصل واسع له صحاب

ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من

ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجى وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبجب أن يبكي ويمحى التجرؤ أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كل تلسن نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق وناعا هديدن نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن

الله الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين الجد في الطين يخزن نجيد مجيد موصل من له انتحى معلا ومفضال ومغن ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنا بكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يذعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وسيق إلى غير الذي يتكهن نهى

قائدها صفت عليه سلاما خير مغن يمكن نظافته كلي من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزهت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري ودار الموطن نويت بما لاختير شكرا بخدمة لخير الورى نعم المقفى المعين

0: وفعلي. توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكاء، كفاني حفيظ مانع جملة العداء، ولي قاد أحبابا بهم أظهر النسكا. كتبت وقصدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه عن كلكلي زحزح الضنكا. كرمت وفقت الكل يا خير مرسل، عليك صلاة طيبها أخجل المسكا. كشفت الدجى عنا وأرشدتنا معا، عليك سلام عرفه يزدر البنكا. كروبي يا مفتاح عني جلوتها، وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا. كسوت كما أطعمت ذا العري جائعا، ومن كبله خلصت يا خير من فكا. كشفت دجى قلبي وكلي حميته، بحفظ الذي مهما اشتكى مشتك أشكى. كؤوسك تسقيني بها.
1: Beno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

نملك الاسم والجلال ذلك للفجر الكريم يعزه من كل ما كان يسير يزه جئت جلاله يا الهي سرى مظلوما من قبلنا ما سرى منكر الكريم ايدي لك الا

العباد والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن للأوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يزال عن الكفاءة

عشرك يا أحد لأبلغ الأمر بقربك يا أحد وإنهم أبدالهم لا تحزنون على بلائك لصوت يسرون قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوارح وقاموا لأكبر القبائل فلا تراك

طريق للمجرمين وجرت جميع المسلمين مكرورا فما قلت فمفاس الله وجرت جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجرت جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجرت جميع العلماء العاملين وجرت جميع العاملين المضيفين

مجان كبير انا عيوني مستقيل فتاكلوا غدا على التوابل بلا تلاحظ ولا تحرك ولا تقاسم ولا تدابل

لما رأت هذه العافية تكون في الدارين غير عافية. واحمي وخذ خطفا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة. راونا يا ربنا في الخطام عند الممات.

فَإِنَّ أَوْلَادَ الْبَدُورِ وَلِلْبَدْنِ لِكُلِّ مَعْنٍ الْبَدُورِ رِكَابُ الْمُكَرَّمَ تَوَجَّهَا لِمِنْ أَذَنَ عَنِّي وَلُمَّ وَجَّهَا يا من لديه كل من يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعا عني لفك ثمرا كل ثمر واجعل مكاتبه ما عملت ثمر بين لي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث اقتفي تدري مثل ثمرا بقسطي في كل شيء يا بصيرا يكفي يا الله يا سميع يا بصير صل على من اسمه رسيل رسولك المعني وسلم يا احد فليك كنت قل هو الله احد رسولك المعني وسلم يا

توفيق ولا الهدي المتعلم العين والسمع والبصير والمتكلم له الخطور تقلب التوحيد

الذين قد أخذتم أنت كتابك وما نبذتم عليكم من بارد وخادما هذا القديم في ركاك خادما الخلق والأمر

يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

مكلما تلتزم بالعالم إذا جرى سمعت الحكام وليس حادثا بالحكام إذا جرى سمعت الحكام والله قد جرى وجد بعمرا لم يكن عيسو يجزيه وقيل يات الله من يسر لم يكن ما يجوز من الأبيات ويا الذين لا

انت بشير متكلم جزاء هي اشكاله المجيد فندق لك في الاختلاع النفيه يا من بقى

لم يكن للمصطفى المصري يا مجاهد في بلاد المدينه مثلا الاسلام والايمان

الأعداد والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهزمنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا زاني أنزل كفاءة مكان زاني ولا دعاء من هذه السلال وأنزل النصر مكان طهري وأنزل الخير مكان السلم وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل

ثم اقدم قوما ورزقنا اجلاك ونجد امراتهم وتكلم ولا تراقبهم بكفر ذنبهم فانه وان عثرك يا احد لقبله لم يدرك وجهك احد وانهم عدالهم لا تقدرون على بلائك لصوت يسرون قلوبهم ليس سمير ابدا اذا سواك من هنا الى مكان لكنما تمسك الجوارح وقاموا لاكبر القبائل فلا تراقبهم

نجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين طلاب لنا بالله فمصاب طلاب وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقار وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العابدين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الزاهدين

بجان كبير انا يومين بالسبيل مجاوز وغدا على التوازن بلا تلاحم ولا تحاسبين ولا تحاسب ولا تنازلين ولا تباخل ولا تنازلين حتى نصير المسلمين قاسمين.

كفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة راونا يا ربنا من القتال عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من

الخليل والنسير ناجل وكبار هو يوم الأهل فجعلني بقل هو الله أحد نبيت جملة النصارى عنهم وفي بتوحيدك يا ذا المبني الأول الآخر والمغني الأمد حتى أهل الباطل أنت يا أحد لك البرايا ولك الأفعال فأنت للذي تتابعان لك بذلك.

سولي يا تاري من الله تنفذ فلنفذ من كل معاني يرتد ذكر مكرم ما توجه جيم الأذن عني غير موجه يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمع عني يفك ثمرا كل ثمر واجعل مكاتبهما مكرما بين لي الذي علينا يقتدي بجذرك الحكيم حيث اقتدي تدري ان يكره ثمرا بالقسط

فإذا كنت قل هو الله أحد رسولك الله لو سلم يا محد فإذا كنت قل هو الله